0: احتمن احتمن يا سم يا احتمن يا سلام لا فوق فن لا فوق فن.
1: بايل مسيل مرحب يا ابو طول خيل مرحب يا لباس الجيل مرحب يا ابو دور يديل مرحب يا ابو شوق مفيل مرحب يا ابو عيون ذبيل مرحب يا اللي حد الزين
0: مرحب يا اللي حد الزين
1: مرحب يا ابو شوق مفيل مرحب يا اللي حد الزين
0: مرحب يا اللي حد الزين
1: مرحب يا بنت جيتينا واحنا قدامك صب